0: دغ ساينتس قاري شاكر قاسمينا مهراج ديني كان اسخ ما قراني تلاوتنا ترجمه انجن نوتبين كستا شيخ ازار علي زاكري كان روشني فرجوغيت مين مزاد.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعاديهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العلي العظيم. تمام شنابكن جماد لا سرما سنسي جوان بوسا بوسترين غتي دير يسرت من يتكن دير سبراغو كان تمام غنملا خداش سحمزات دي كسل بو غا زرخان ماموس زرين يتن غنملا كوينچيوت دي معنا بو غنماس حقيقتي حساب بيكا صحيح الجوخص بيكا دي كعمل بايت بي دو نتي دنياي رفتار كردار يانو نتان غنمي زندگي يانو درول چوك بايت بي کوشش نا سالوكس بايت بو نتان غنمي كا لازم و ضرورين چيا زربانا آية شريفاس كسال بيونس كنتس خداي دل جخص بالله شانته بسکشل ولا تفرقو کنتان پراکنده مسون کنتان تره مسون کنتان جم دوک کنتان چک دیل دوک دی حکم پو سحمزات اشی پس نتان امر بسه امر معناه کامل کچین امر واجبی معنا افاده بچسین دو فرد نتان گامی که واجب این لازم این ضروری این گا لش چک بتنا اتفاق نیم بو اتحاد نیم بو تمام گاما چک دیل سونسه نتی دنیای لسون مل لکیونس نارگنا.